النبي إليكم والديار بعيدة وإني أعلن مسعى إليكم لأجد كتابي إليكم نائب عن ديارتي وفي أعدام ما التيمم جائز فسربوت بالدم وقلبي مسافر أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت سيد المولى الغفور فإن عذبتني ففي سوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أيام ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير.